لها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم بما عوافر هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة، ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة. فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري، حتى انتهى ذلكم الشر الذي عطف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا، وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع بكم هذا اللقاء في التعليق على جهودي ونصائح الإمام ربيع التي وجهها
ويوجهها

0: لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق، ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها. وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسق والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين السيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمر أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف النقيض ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم. وهذا انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول انتهى كلامه، فأقول: نعم والله، إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي الحديث. رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول: الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جاء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم، يهلك أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوم إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا. هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخذ الوحوش وأقذرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله، فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه أسرع للعذراء من خدرها من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول، وأن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة. فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان، وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم كما تألم كل الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة وننبض ماذا الخلافات، وننبض كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية، فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك، والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: يا الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas sholat isya, biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini alhamdulillah ana bersyukur bisa sampai ke ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillah wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah المؤمنون الصالحون، قوم مؤمنين صالحين. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah tabadul al-laili wan nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wal-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idha saj. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar. Dengan asy-syams, matahari, wasy-syams. Dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat al-asr wal-asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan Al-Qasam wal-Half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk Al-Qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian, rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarat dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarat akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. Berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya, tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak. Ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang selamat dari kerugian itu, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian: al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas, satu sama lain di antara kita berbeda. Kita yang ada di masjid ini, yang secara zahir telah melakukan amalan soleh, min salatis subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan soleh yang kita lakukan, salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama. Tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu, berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak kita sedang melakukan ketakwaan, secara batin Allahu a'lam biman ittaqa, Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawaa, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin. Membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang. Semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengenalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman. Dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini, yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6, kita menghafalnya. Tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Ilman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan ilman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani. Iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi. Kita mengalami al-khasar. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah, keikhlasan pelakunya dalam berbuat. Ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita seperti telah dijelaskan tadi dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga dan seterusnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum, dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tidak muncul, ya, dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat, muncul pada tahun keempat atau kelima dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia, dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasarah. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah, pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin wa'is. seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya.